0: غني خصنا نغنيو شي حاجه اللي عمرنا ما غنيناها. يقولوا غير بحال هكذا تكون مباركه يا اما يا لا بالمال والولاد
1: هكذا
0: صافي.